يعرف بالتحديد مكان هذه المقابر المجهولة للأسرة 21، وأن هذا الشخص يعرف هذا